خير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوه زلفة فلما رأوه فلما

طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب.

0: لكم فيه إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بنيتي. Iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan sobat kecil yang mau gabung bisa ke 08 11 11 10 993. Ya, sudah ada yang bergabung kali ini via telepon. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Agung dari Tangerang.
1: Oke, Agung dari Tangerang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik, mau baca apa hari ini?
2: Surat At-Tahrim.
1: Surat At-Tahrim. Ayat berapa sampai berapa?
2: Satu surat.
1: Satu surat. Iya, baik, karena sesi kesempatan setengahnya aja ya.
2: Sudah.
1: Oke, ya, baik. Pasotnya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
2: Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Oke, baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma'alau ulaka tabtaghi mardhata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim wa iz asarrad nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azarallahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'a bihi qalat man amba'aka haza qala nabba'aniyal alimul khabir in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazara alai fa inna allaha wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin basalihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir asarabbuhu yang ta'ala kukunna ayyubdilahu azwajan khairam minna muslimatin mu'minin
1: khairam minkunna
2: Khairakunna muslimatim mu'minatim mu'minatim mu'minatim

0: المفر
1: يومئذ أين المفر؟
0: يومئذ أين المفر كلا لا وجر إلا ربك
1: إلى
0: يومئذ
1: بكن إلا إلا
0: المستقر
1: إلى
0: نبأ
1: ربك يومئذ المستقر.
0: إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
1: بما قدم وأخر.
0: بل الإنسان على نفسه بصيرة.

0: بالقرآن ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة
1: وتذرون
0: وتذرون

0: فتجد
1: فاتخذه
0: فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا
1: هجرا جميلا
0: هجرا جميلا ودارني والمكذبين
1: أولي النعمة
0: وما هيل هم قليلا إنا لدينا أنقاق

0: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثلا فاستمعوا له
1: يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب
0: مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله

0: إن الله لسميع
1: بصير. إن الله سميع
0: بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
1: Oke, diulang lagi.
0: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
1: Wa ilallahi.
0: Wa ilallahi turja'ul umur. يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير
1: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير
0: لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله
1: حق جهادي
0: هو جتباكم
1: وما جعل عليكم
0: وجتباكم وما جعل عليكم في الدين
1: من حرج
0: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين في الدين
1: وسمى

فاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم

أفو عليهم. واللهم تم نور واللهم تم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم

0: لكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: أنتم هكذا دائما.
2: Iya baik, masya Allah ya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Nadia ya, sudah baca surat As-Saff. Dan berikutnya silakan sobat kecil ya di 08 11 11 10 993, boleh bergabung di 08 11 11 10 993.

0: البصر
1: وخسف القمر
0: وخسف القمر
1: وجمع الشمس والقمر
0: وجمع الشمس والقمر.

0: أُخِّتَتْ
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ

0: zikir setelah salat.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: الجبال سيرت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله.

0: dan solat wajib yang akan didirikan. Berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Membaca surat Al-Falaq sebanyak 3 kali.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: zikir setelah sholat.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق sebanyak 3 kali.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas